0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا لاهون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة الحرية في كاستل جاندولفو. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يحدثنا إنجيل اليوم عن يسوع الذي يكشف لتلاميذه سر فصحه الوشيك. يجب على المسيح، يقول، أن يذهب إلى أورشليم ويعاني آلاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. تابع الأب الأقدس يقول إن ما يقوله يسوع بعيد جدا عما كان التلاميذ ينتظرونه من مسيح منتصر وقوي يستطيعون بمعونته أن يهزموا الأعداء ويدوسوهم. وكان التلاميذ قد أتيح لهم خلال الفترة التي قضوها معه أن يندهشوا من كثير من أعماله وكلماته، لكن هذه الرسالة الأخيرة تتجاوز حقا كل ما كان يمكنهم أن يتوقعوه. وبشكل خاص يظهر بطرس رفضه ويوبخ يسوع قائلا: حاش لك يا رب، لن يصيبك هذا. قبل ذلك بقليل أضاف الحبر الأعظم يقول: كان بطرس قد اعترف بيسوع أنه المسيح ابن الله الحي. أما الآن وقد فوجئ وربما خاب أمله بما يسمعه، فهو وفي تناقض مع إعلان الإيمان الجميل الذي نطق به للتو يوبخه، وكأنه يقول له: نعم، أنا أؤمن بأنك المسيح، لكن ليست هذه هي الطريقة التي يخلص بها العالم. إن موقفه نابع من غيرة لا شك أنها تحركها محبة صادقة، ولكنها مع ذلك تدعونا إلى التأمل. تابع الأب الأقدس يقول: ونحن أيضا في الواقع لا نجد دائما سهولة في فهم طرق الله وقبولها، ولا سيما عندما تكون بعيدة جدا عن طرقنا، وعندئذ تكون التجربة في أن نفكر خلافاً لكل منطق الإيمان بأن الرب هو الذي يخطئ، أو والأسوأ من ذلك أنه لا يصغي إلينا أو لا يهتم بنا. وأمام حالة عدم اليقين هذه يعلمنا بطرس رغم اندفاعه أمرين مهمين: الأول هو ألا نقطع أبداً حتى في هذه اللحظات حوارنا مع الرب، بل أن نظهر له بثقة أيضاً صعوبة فهمنا لما يطلبه منا. أما الثاني فهو ألا نحكم أبداً على عمل الله، بل أن نصغي إليه بتواضع في الصلاة لكي نكتشف ما يكشفه لنا من خلال عمله حتى عندما لا يتوافق مع توقعاتنا. وهنا أيضاً تظهر عظمة أول الرسل. أضاف الحبر الأعظم يقول: فيجيبه يسوع: اذهب عني يا شيطان، ويشرح له وللتلاميذ الآخرين أنه لكي يسيروا على خطاه عليهم أن ينكروا ذواتهم ويحمل صليبهم ويتبعوه، وسوف يفعل بطرس ذلك. فبعد أن أصغى إليه قبل التحدي وبقي أمينا لكلمات المسيح الذي اعترف به مخلصا له طوال حياته حتى الاستشهاد. وختم البابا لاهون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: فلنطلب إذن من الرب أن يمنحنا نحن أيضا في حياة الإيمان وفي صلاتنا صدق بطرس نفسه، لكي نقول له بتواضع ما نشعر به حقا حتى عندما يكون القلب حائرا، وفي الوقت عينه أن نعرف كيف ننمي التوعية نفسها التي تحل بها فنقبل ما يطلبه منا متجاوزا توقعاتنا. لتساعدنا العذراء مريم التي كانت طائعة لتدابير الله حتى تحت صليب ابنها يسوع. ترأس قداسة البابا لاهون الرابع عشر مساء السبت القداس الإلهي في كنيسة سيدة البحيرة في كاستل جاندولفو. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة استهلها بالقول: يسرني أن أحتفل معكم بعيد سيدة البحيرة كما فعل في الماضي بعض أسلافي، ومنهم القديس بولس السادس الذي تمنى وشجع على بناء هذه الكنيسة المكرسة لمريم وكرسها، والقديس يوحنا بولس الثاني الذي أراد هنا أن يستحضر ذكراها ويجدد رسالتها. تابع الأب الأقدس يقول: تقدم لنا لترجية الكلمة نصوصا تنسجم انسجاما جميلا مع هذا الموعد التقليدي. في القراءة الأولى يحدثنا النبي إرميا عن حاجته التي لا تقاوم إلى الاستجابة للدعوة التي تلقاها: قد خدعتني يا رب فانخدعت، كان في قلبي كنار محرقة فجهدني إمساكه ولم أقوى على ذلك. لقد كشف له الله أنه عرفه واختاره منذ حشى أمه، وأنه يحب شعبه حبا أبديا، وتحدث إليه عن مخططه الخلاصي فلم يعد بإمكانه أن يصمت. لقد شعر بدفع لا يمكن كبحه لكي يحمل رسالته إلى الجميع، مع علمه بأن ذلك سيقتضي منه أن يقول ويفعل أمورا لن ترضي كثيرين، وأن يواجه الآلام وسوء الفهم إلى أن يصبح عارا وسخرة كل النهار. لكن المحبة تدفعه إلى العمل من أجل خير شعبه من دون مساومة حتى النهاية. أضاف الحبر الأعظم يقول: وهذا ما يعلمنا إياه يسوع أيضا في الإنجيل، فقد أطعم منذ قليل 5,000 رجل بخمسة أرغفة وسمكتين، ثم أطعم 4,000 آخرين بسبعة أرغفة وقليل من السمك الصغير. والآن بعيدا عن النجاح الذي حققته تلك الأعمال، يشرح لتلاميذه معناها المسيحاني، ويكشف لهم أنه يجب عليه أن يذهب إلى أورشليم ويعاني آلاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة، ويقتل ويقوم في اليوم الثالث، ويشرح أنه بعد المعجزات الكثيرة التي صنعها سيظهر مجده بصورة نهائية، إذ سيضحي بحياته طوعا ويقدم ذاته على الصليب خبزا مكسورا، ويؤكد أن الأمر عينه ينبغي أن يفعله كل من يريد أن يواصل رسالته: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. تابع الأب الأقدس يقول: وهكذا يكشف لنا يسوع أن المحبة وحدها تخلص، إنها المحبة التي أظهرها الله لنا عندما صار إنسانا ومات وقام من أجلنا، وهي جوابا على ذلك المحبة التي بها نقدم نحن أيضا ذواتنا بتواضع له وللإخوة. في ثبات المحبة الأمين في حياتنا اليومية كما في المبادرات الاستثنائية، وصولا أحيانا إلى الاستشهاد كما يحدث للأسف اليوم أيضا لكثير من المسيحيين في أنحاء مختلفة من العالم. لقد كان القديس أغسطينوس يقول: إن فرح الحصاد يكشف قصد الزارع، ونحن نرغب في أن نتبنى مشاعره. بعون الله نريد أن ننثر في كل مكان في العالم بذور محبته اللامتناهية من دون كلل ومن دون حدود، لكي يتمكن أحد ما اليوم ودائما من أن يفرح عندما يحصد ثمارها. أضاف الحبر الأعظم يقول: لكن للأسف لا يفهم الجميع جمال هذا الحلم الذي يحمله الخالق، ولا صلاحه وواقعيته، بل إن كثيرين يظنونه أمرا مثاليا. يقولون إن إدارة الخد الآخر هي تصرف الخاسرين، والعطاء أمام الرفض هو ثذاجة، والغفران بلا حدود هو ضعف، وليس في ذلك ما يثير العجب. فحتى بطرس وجد صعوبة في قبول هذه الطريقة الجديدة والمختلفة في التفكير، لكن يسوع يبقى حاسما: درب الحب وحده هو درب الحياة، فلا نخدعن أنفسنا، إن الكراهية والعنف لا يأتيان بأي خير، بل لا يجلبان دائما سوى الدمار والموت، حتى عندما يكونان ردا على أشكال ظلم تعرضنا لها. ونرى ذلك كل يوم من تفاصيل حياتنا العائلية الصغيرة إلى مسرح العالم الكبير، وكل شيء يؤكد ما علمنا إياه يسوع، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يفقدها، وأما الذي يفقد حياته في سبيلي فإنه يجدها. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحن في حاجة ماسة إلى الحياة وإلى الرجاء وإلى الطمأنينة وإلى السلام في ذواتنا وفي مدننا وبين الشعوب والأمم. لذلك مهما كان الجرح ومهما كانت الإساءة، لا نسمحن للشر بأن يشوه إنسانيتنا ويفسد قلوبنا، ولا نتشبهن بذهنية العالم، لنواصل المحبة والعطاء والغفران مقدمين ذواتنا ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، لكي نصون وننمي فينا وفي الآخرين الكرامة اللامتناهية لصورة الله التي نحملها في نفوسنا، ولا نيأسن أبدا إذا كان الأمر صعبا، فقوتنا هي في الرب ومعونته تجعل كل شيء ممكنا. أضاف الحبر الأعظم يقول ويذكرنا بذلك أيضا التطواف في البحيرة الذي سنقوم به بعد قليل، فهو يستحضر معجزة أخرى ليسوع حدثت قبل الأحداث التي سمعنا عنها بقليل، عندما لحق المعلم بتلاميذه الخائفين على بحيرة طبرية ماشيا على المياه وقادهم إلى الشاطئ بعدما أسكت العاصفة. ففي اللحظة التي بلغ فيها خوفهم ذروته وهم تحت رحمة الرياح العاتية، حثهم على الإيمان والصلاة لكي يستعيدوا السلام ويواصلوا معه الإبحار نحو الغاية المنشودة. تابع الأب الأقدس يقول وبهذا الإيمان نشارك هذا المساء في الاحتفال بالإفخارستية، وعلى المذبح نقدم ذواتنا مع الخبز والخمر، والرب يوحد تقدمتنا بتقدمته ويقدسها ثم يعيدها إلينا بعد أن يحولها إلى جسده ودمه لكي نتقاسمها غذاء في مسيرة الحياة. ثم مثل التلاميذ سنغادر الشاطئ معا حاملين معنا صورة مريم مثالنا ومرشدتنا لكي نحمل على ضفاف البحيرة البركة التي نلناها. أضاف الحبر الأعظم يقول إنها أعمال بسيطة نجدد من خلالها ثقتنا بالله وتعبدنا البنوي لأمه الكلية القداسة، وهي تكتسب دلالة أعمق لأنها أصبحت ممكنة كما كان القديس بولس السادس يحب أن يذكر بفضل العناية التي تليها الجماعة الصغيرة التي تعيش هنا لحماية هذا المكان المسالم طوال العام، لكي يتمكن شعب الله بأسره من أن يجتمع فيه في المناسبات الاحتفالية، تماما كما احتضنت مريم في حشاها وفي بيت الناصرة ابن الله الذي صار إنسانا لكي يصل خلاصه إلى الجميع. تابع الأب الأقدس يقول وهكذا يصبح هذا المكان المكرس للتعبد المريمي أيضا علامة على الطريقة التي تسعى بها الكنيسة يوما بعد يوم إلى أن تجعل منا جميعا جسدا واحدا في الصلاة والمشاعر والمقاصد وفي النمو المنظم والمتحد لكياننا المشترك، كي يصبح رمزا للمحبة التي بها أراد الرب بواسطة أمه الكلية القداسة أن يقترب منا كواحد منا إلى درجة الاندماج في الحشد الكبير لإنسانيتنا. وختم البابا لاهون الرابع عشر عظته بالقول فلنقترب إذن هذه الليلة من يسوع ومريم، من الإبن ومن الأم، لكي نكون متحدين لا على البحيرة فحسب بل في جميع ليالي العالم، انعكاسا يبعث الطمأنينة لحضور الله وصدا لا يقاوم لمحبته التي تدعونا لكي نحب.
2: يسعى البابا لون الرابع عشر من خلال الرسالة الرسولية موتوا كونكورديا التي نشرت أمس 29 من أب أغسطس إلى سد ثغرة تشريعية، وذلك عبر تعديل القانونين 106 و126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. ويمنح التعديل سينودس الكنائس البطريركية من خلال إجراء منظم صلاحية عزل البطريرك من منصبه عندما تكون العلاقة بينه وبين السينودس قد أصبحت لأسباب خطيرة متضررة بصورة لا يمكن إصلاحها. ومع الحفاظ على صلاحيات الكرسي الرسولي يدعى سينودس الأساقفة إلى إعادة بناء الشركة المجروحة من خلال إجراء يضمن مع احترام القوانين للبطريرك حق الدفاع الكامل أمام السينودس. أما البابا فيعود إليه منح الموافقة على قرار السينودس للتأكد من ضمان الحرية الكاملة للأساقفة في التعبير عن خيارهم وحمايتهم من أي ضغط غير مشروع محتمل داخليا كان أم خارجيا. وقد قرر الحبر الأعظم أن يضاف بعد الفقرة الثانية من القانون 106 نص جديد هو الفقرة الثالثة، يوضح أنه إذا أهمل البطريرك القيام بالالتزامات التي ينص عليها القانون نفسه يجوز قانونا أن يدعو إلى انعقاد سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية الأسقف الأقدم في السيامة الأسقفية الذي يحق له التصويت، وإذا أهمل هذا أيضا القيام بالدعوة إلى انعقاد السينودس تنتقل هذه الصلاحية إلى الأساقفة التاليين الأقدم في السيامة الأسقفية المستعدين للقيام بذلك والذين يحق لهم التصويت. وفي القانون 126 تنص الفقرة الثالثة وفقا للرسالة الرسولية موتوا كونكورديا على أنه لسبب خطير يقره سينودوس أساقفة الكنيسة البطريركية يمكن للسينودوس نفسه المنعقد وفقا لما تنص عليه القوانين 106 الفقرة 1 البند 3 و108 الفقرة 3 أن يطلب من البطريرك الاستقالة من منصبه. وتضيف الفقرة الرابعة أنه إذا لم يستقل البطريرك من منصبه بعد هذا الطلب فإن الأسقف الأقدم في السيامة الأسقفية الذي يحق له التصويت يتولى انتخاب رئيس جديد من قبل السينودوس، ويعرض هذا الأخير عزل البطريرك على اقتراع سري يتطلب موافقة ثلثي أعضاء السينودوس الذين يحق لهم التصويت، مع احترام حق البطريرك في الدفاع عن نفسه أمام السينودوس نفسه. كما يتولى الرئيس إبلاغ البابا بالقرار الذي ينبغي أن يمنح الموافقة على العزل الذي

0: كبير ينبغي العمل على مدواته، كما طلب بذلك أيضا عدد كبير من الأساقفة الشرقيين. وبموجب رسالة الرسولية موت وكونكورديا، تدخل إذن حيز التنفيذ أحكام جديدة تطبق عند حدوث انقسام غير قابل للإصلاح بين البطريرك والسينودوس في حال عدم تقديم البطريرك استقالته. وتحدد هذه الأحكام أن يتولى السينودوس تحديد الأسباب الخطيرة التي أدت إلى القطيعة، ومن يملك صلاحية دعوة السينودوس إلى الانعقاد في هذه الحالة وكيفية ذلك، وكذلك تحديد الأغلبية المطلوبة من المقترعين لإنهاء ولاية البطريرك مع ضمان صون حق البطريرك في الدفاع عن نفسه. وتهدف أحكام البابا إلى تعزيز صلاحيات سينودوس الأساقفة في الكنائس الكاثوليكية الشرقية من خلال منحها صلاحية جديدة تنسجم مع طبيعتها بوصفها كنائس ذات حق خاص سوي يوريس، وإعادة معالجة القضايا التي تنشأ داخلها إلى هذه الكنائس نفسها لأنها الأقدر على فهم الوضع وتقييمه، مع إبقاء دور الحبر الروماني في موقع الضامن. وتنطبق الأحكام التي أقرتها الرسالة الرسولية موت وكونكورديا أيضا بحكم طبيعتها على الكنائس ذات الرئاسة الأسقفية الكبرى وفقا للقانون 152.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان بدأ يسوع من ذلك الحين يظهر لتلاميذه أنه يجب عليه أن يذهب إلى أورشليم ويعاني آلاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. فانفرد به بطرس وجعل يعاتبه فيقول: حاشا لك يا رب، لن يصيبك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، فأنت لي حجر عثرة، لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. ثم قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يفقدها، وما الذي يفقد حياته في سبيلي فإنه يجدها. ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا يعطي الإنسان بدلا لنفسه؟ سوف يأتي ابن الإنسان في مجد أبيه ومعه ملائكته، فيجازي يومئذ كل امرئ على قدر أعماله. يرتبط إنجيل هذا الأحد بإنجيل الأحد الماضي، فبعد أن أعلن بطرس باسم التلاميذ الإيمان بيسوع كالمسيح وابن الله، بدأ يسوع يخبرهم عن آلامه. وعلى الطريق نحو أورشليم شرح يسوع لأصدقائه ما ينتظره في النهاية في المدينة المقدسة. أعلن سر موته وقيامته، هوانه ومجده، ويقول أنه عليه أن يعاني آلاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. لكن كلماته لم تفهم، لأن إيمان التلاميذ لم يكن قد نضج وكان متعلقا جدا بذهنية هذا العالم. إزاء احتمال أن يفشل يسوع ويموت على الصليب، تمرد بطرس وقال له: حاشا لك يا رب، لن يصيبك هذا. هو يؤمن بيسوع ويريد أن يتبعه، ولكنه لا يقبل بأن يعبر مجده من خلال الآلام بالنسبة لبطرس وللتلاميذ الآخرين، ولكن بالنسبة لنا نحن أيضا، الصليب هو عار. بينما كان يسوع يعتبر عارا الهروب من الصليب الذي يعني التخلي عن مشيئة الآب والرسالة التي أوكلت إليه من أجل خلاصنا، لذلك أجاب يسوع بطرس: اذهب عني يا شيطان، فأنت لي حجر عثرة، لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. عندها أضاف يسوع أيضا: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. بهذه الطريقة أشار إلى درب التلميذ الحقيقي، مظهرا موقفين: الأول التخلي عن الذات الذي لا يعني تغييرا سطحيا وإنما ارتداد وقلب للقيم، أما الموقف الآخر فهو أن يحمل المرء صليبه. إنها ليست مجرد مسألة تحمل الضيقات اليومية بصبر، ولكن تحمل بإيمان ومسؤولية ذلك الجزء من التعب والمعاناة اللذين يتطلبهما الكفاح ضد الشر. هكذا يصبح التزام حمل الصليب مشاركة مع المسيح في خلاص العالم، وإذ نفكر في هذا الأمر

لنتأكد من أن الصليب المعلق على جدار البيت أو الصليب الصغير الذي نحمله حول أعناقنا هو علامة على رغبتنا في الاتحاد بالمسيح في خدمة إخوتنا بمحبة، ولا سيما الأصغر والأشد هشاشة. الصليب هو علامة مقدسة لمحبة الله وتضحية المسيح، ولا ينبغي أن نحوله إلى مجرد شيء خرافي أو قلادة للزينة. لنفكر في كل مرة نحدق فيها نظرنا على صورة المسيح المصلوب أنه كعبد حقيقي للرب قد تمم رسالته باذلا حياته وسفك دمه لمغفرة الخطايا، وبالتالي إذا أردنا أن نكون تلاميذه فنحن مدعوون إلى الاقتداء به، ولكي نبذل حياتنا دون تحفظ محبة بالله والقريب. لتساعدنا العذراء مريم التي اتحدت مع ابنها وصولا إلى الجلجلة لكي لا نتراجع إزاء المحن والآلام التي تتطلبها منا جميعا الشهادة للإنجيل.

0: وجه البابا ليون الرابع عشر مساعدات مالية عاجلة إلى المتضررين نتيجة الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطق واسعة في نيبال، وذلك من خلال الدائرة الفاتيكانية لخدمة المحبة وبالتنسيق مع السفارة البابوية في كاتماندو. تأتي هذه المساعدة في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ، بينما تجاوز عدد ضحايا الكارثة 630 قتيلا، مع تسجيل نحو 3000 مفقود بينهم أكثر من 500 أجنبي في المناطق الأكثر تضررا. وكان البابا ليون الرابع عشر قد عبر في برقية تعزية عن ألمه إزاء الكارثة التي وقعت في 26 من آب أغسطس الجاري، بعد أن اجتاحت السيول مناطق واسعة بالقرب من الحدود مع التيبت. ستخصص المساعدات البابوية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان، فيما تواصل هيئة كاريتاس نيبال التابعة للنيابة الرسولية جهودها منذ الساعات الأولى لوقوع الفيضانات من خلال توفير الغذاء والمواد الأساسية ومراكز إيواء للأشخاص الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم. وقال بهذا الصدد رئيس دائرة خدمة المحبة رئيس الأساقفة لويس مارين دي سان مارتين، قال إن هذه المساعدة تمثل دعما أوليا أراد الحبر الأعظم أن يقدمه من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المنكوبين. وأضاف سيادته أن المبادرة تشكل علامة سريعة وملموسة للتعبير عن قرب البابا وحنانه تجاه هؤلاء السكان، ولا سيما الأشخاص الأكثر ضعفا، واصفا إياها بأنها لمسة من الكنيسة ترافق هؤلاء الأشخاص وتساندهم. في غضون ذلك تحركت السلطات النيبالية لتعزيز عمليات الإنقاذ، حيث تم نشر الجيش لمساعدة أكثر من 100 شخص يعتقد أنهم عالقون داخل نفق تابع لمحطة كهرومائية في المنطقة الأكثر تضررا. هذا وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا تقديم مساعدات إلى نيبال ومناطق أخرى في العالم تضررت نتيجة كوارث طبيعية، بينها كولومبيا وبيرو وإندونيسيا. وقررت الكنيسة تخصيص نحو 500 ألف يورو من أموال التبرعات التي يقدمها المواطنون الإيطاليون لها للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في ختام الزيارة التي قام بها إلى روسيا، أجرى موقع فاتيكان نيوز الجمعة 28 من آب أغسطس مقابلة مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغر، والذي تحدث أولا عن حوار وصفه بغير السهل. فمع استمرار الحرب سيكون أكثر صعوبة إعادة إطلاق العلاقات حسب ما ذكر، وأشار إلى أن هناك الكثير من الضحايا ومن الجراح المفتوحة، ووصل أننا نعلم جيدا في المقابل أن كل النزاعات وكل الحروب تنتهي بالتفاوض، بالتوصل إلى اتفاق، لتبدأ بعد ذلك استعادة العلاقات بين الأطراف المتحاربة سابقا، وأضاف أن الدبلوماسية تقدم إمكانية التوصل إلى حل. وتابع أمين السر أن هذا أيضا ما علينا نحن ككنيسة من مسؤولية، أي ضرورة التأكيد على هذا، وأضاف أنه قد توجه إلى موسكو للتحدث عن السلام وتشجيع ما وصفها بالنفوس القلقة بسبب الحرب، ولنقول عليكم التحلي بالشجاعة ومعانقة درب السلام والتحلي بالرجاء للثقة في مستقبل أفضل، وأرى أن هذه كانت رسالتنا، قال المطران غالاغر. ثم سئل حول ما ذكر وزير خارجية روسيا لافروف عقب اللقاءات الثنائية، حين قال إن أمين السر قد وجه بالأحرى نداء عاما من أجل إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن. وقال المطران غالاغر في إجابته إن هذا صحيح، مضيفا أن الكرسي الرسولي لا يدخل في مفاوضات محددة ولا يقترح حلولا فنية، لأن هذه مسؤولية الأطراف المتحاربة، بل يدعو الكرسي الرسولي إلى تحمل هذه المسؤولية وإلى إبداء النوايا الحسنة من أجل إطلاق حوار بشكل جدي. وتابع أن هذا ما يقوم به الكرسي الرسولي مع الفيدرالية الروسية وأوكرانيا ومع دول أخرى، حيث يطلب ألا يتم ادخار أي جهود لخلق فسحات حوار. وفي إجابته على سؤال حول الأولويات فيما يتعلق بتشديد المطران غالاغر على ضرورة تعزيز العمل في المجال الإنساني أمام معاناة السكان المدنيين جراء الحرب، قال أمين السر للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية إن هذا البعد هو أساسي، وأن الكرسي الرسولي يقدم إسهامه في هذا المجال والتزاما يحظى بالتقدير. وتابع أن قداسة البابا قد قال له قبل التوجه إلى روسيا أنه من الضروري التشديد على البعد الإنساني، وهذا ما فعلنا، أضاف المطران غالاغر. ثم أعرب عن الرجاء أن تتواصل رسالة السلام التي يقوم بها الكاردينال ماتيو تسوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، وأن يعود الكاردينال قريبا إلى موسكو، وذلك أيضا كي يكون شاهدا على ما تقوم به الكنيسة المحلية والجماعات الكاثوليكية من عمل. سئل أمين السر بعد ذلك عن إبداء الكرسي الرسولي الاستعداد لتوفير فسحات للحوار والتفاوض، وكيف قُبل هذا الاقتراح وكيف يمكن أن يتحقق. وأجاب المطران غالاغر أن هذا عرض كنا قد قدمناه من قبل لكنه لم يتحقق، وأضاف أنه لا تبدو هناك رغبة في مشاركة مباشرة من قبل مكاتبنا الدبلوماسية حسب ما ذكر، إلا أن هذه الخطوة قد قُبلت بتقدير، قال المطران غالاغر. وأضاف أن الرسالة هنا واضحة، أن في عالم اليوم لا يمكن لأحد أن يحل شيئا بمفرده، فروسيا وأوكرانيا في حاجة إلى الجماعات الدولية، وبعرضنا هذا، وصل أمين السر، فإننا نقول للطرفين أن الكرسي الرسولي مستعد للمساعدة بأي شكل يكفي أن يطلب، لنضع في المتناول كل مواردنا والتي هي متواضعة، حسب ما أضاف. تطرقت المقابلة من جهة أخرى إلى لقاء أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية خلال زيارته روسيا ممثلين عن العالم الدبلوماسي في موسكو، حيث أبدى الجميع اهتماما بقدرات الدبلوماسية الكرسي الرسولي على الحوار في الوقت ذاته مع أوكرانيا وروسيا. وقال المطران غالاجر إن اللقاءات التي أجراها مع ممثلي السلك الدبلوماسي في موسكو كان هدفها تعزيز مبادرة الكرسي الرسولي من أجل إبقاء طريق الحوار مفتوحا. وأضاف معربا عن القناعة بأن هذا هو الطريق الذي يجب السير عليه، وبأن عزل الأشخاص أو الدول ليس أمرا مفيدا. وأضاف أن هذا هو رأينا، ولكل دولة بالطبع الحق في تقرير استراتيجيتها، وأننا بمجيئنا إلى روسيا وقيامنا بما لا يقوم به الآخرون في هذه اللحظة ندعو إلى التأمل إن كانت الاستراتيجيات التي تم تطبيقها حتى الآن قد أتت بثمار لحل هذه المأساة. أجاب أمين السر بعد ذلك إلى سؤال حول تطرق اللقاءات مع سيرغي لافروف إلى قضايا تتعلق بالمسيحيين في مناطق مختلفة من العالم. وقال المطران غالاجر أن هناك ما وصفها بقناة مفتوحة منذ سنوات لا فقط حول الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن روسيا مرتبطة بشكل كبير بتقاليدها المسيحية الأرثوذكسية، وهناك قلق مشترك حول ما على المسيحيين في مناطق كثيرة من العالم أن يواجهوا من مصاعب. ووصل المطران غالاجر أن هناك دولا لا يمكن الحديث فيها من وجهة النظر التقنية عن اضطهاد، ولكن هناك عدم أمن أو تمييز، أحكام مسبقة وتهميش، وروسيا أيضا تهتم بهذا الأمر، قال أمين السر، مضيفا أن هذا مجال نسعى فيه إلى تجديد التزامنا المشترك. ثم كان لقاء أمين السر مع الجماعة الكاثوليكية في روسيا ودعوته أعضائها إلى أن يكونوا صانعي سلام من النقاط التي تطرقت إليها المقابلة. وقال المطران غالاجر إنه وخلال لقائه الرهبان والراهبات والإكليروس قد قال لهم إنهم بالفعل صانعوا سلام في حياتهم اليومية وفي كل مرة يشيدون فيها جسورا صغيرة. وتحدث عن تأثير الجماعة الكاثوليكية في المجتمع، وأن الكاثوليك يواصلون أعمال المحبة التي تميز الكنيسة والتي نجدها في المؤسسات التربوية والصحية، ووصف هذا بتعبير ملموس عن التزام الكنيسة لصالح المصالحة والسلام. أما عن لقائه رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو الأرثوذكسية المتروبوليت أنطوني، فقال المطران غالاجر إن هناك علاقات ودية جدا بين المتروبوليت والكرسي الرسولي، وأضاف أن لقاءه في موسكو مع المتروبوليت لم يكن لقاء مسكونيا بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأن هذه هي صلاحيات الدائرة الفاتيكانية لوحدة المسيحيين.
2: أكد عميد دائرة الكنائس الشرقية في كلمته خلال ملتقى ريميني على خطر البقاء الذي يواجه مسيحيي الشرق، مشددا على أهمية وغنى التنوع، ومتكلا على نفحة الروح القدس للعيش في الوحدة، وأشاد بالقول: تجدد شامل يجمع بين مسيحيي الشرق والغرب وضروري لإعادة إحياء الأمل، خاصة أمام خطر الانقراض والتهديدات والعنف الذي لا يلوح منه أي مخرج. هذا ما شدد عليه الكاردينال كلاوديو جوجروتي عميد دائرة الكنائس الشرقية في كلمته بملتقى ريميني في 24 من آب أغسطس الماضي. ويرى الكاردينال أيضا أن الأمل يجد قوته في الروح القدس القادر على توليد نفحة حياة جديدة تجعلنا نكتشف مجددا أننا إخوة، وتسمح بإنعاش الحركة المسكونية، وتستعيد قدرتنا على أن نكون خلائق قادرة على اللقاء بالله حتى وسط الأنقاض المادية. وشدد الكاردينال جوجروتي على أن المسيحية واقع متعدد وليس مجرد ثقافة ديارنا، ولا سيما ثقافة الأمس، لأن حضورها اليوم يبدو أكثر هشاشة بل ومواطنا بالرفض بشدة في بعض الأحيان. وهذا التعدد هو غنى في التنوع، تعبير عن إبداع الروح القدس الذي يجعلنا سيمفونية قادرة على إغناء وجداننا جميعا. وبحسب عميد الدائرة فإن العالم الشرقي يقف اليوم في قلب الحرب، فيتستعر وتدمر وتفرق حتى بين الشرقيين مع بعضهم، والكاثوليك مع بعضهم، والأرثوذكس مع بعضهم. أي بين المؤمنين بالرب نفسه، ولكن يصبح من الصعب عليهم أكثر فأكثر الحفاظ على وحدة جسد المسيح الذي هو الكنيسة. تاريخ صعب بدأ في الماضي ويستمر اليوم ليكتب بحبر عنف، فالإخوة والأخوات الأرثوذكس مهددون بالانقراض ويهربون بأعداد كبيرة من أراضيهم الأصلية المتشبعة بآثار خطوات المسيح نفسه للبحث عن الأماكن في أماكن أخرى، لأنهم كما أضاف عميد دائرة الكنائس الشرقية الكاردينال كلاوديو جوجروتي يشعرون بتهديد شديد بعد أن شاهدوا المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش واختبروا القصف والعنف بلا حدود لحروب لا تعرف زمن، لأن لا هدف لها سوى تأجيج القوميات أو الخضوع لمنطق ثلة من تجار الحرب الكبار في العالم. إنه سياق يصعب فيه البقاء على قيد الحياة، فكيف يمكن الحديث عن المسكونية إذا كانت إمكانية البقاء على قيد الحياة على المحك؟ عندما تتواجه بعض الكنائس الأرثوذكسية بعنف فيما بينها، هذا هو السؤال الذي طرحه الكاردينال، مؤكدا أن السعي الجواري للبقاء ينظف وجه الكنيسة سواء من النزعة الاستهلاكية أو من خطر السلمية الزائفة والسهلة. إن كوننا واحدا يعني أيضا إعادة النظر في شعور الاستثنائية الذي يشتكي منه الغربيون غالبا تجاه الشرقيين، ومواجهة عالم الاستهلاك الذي يجعلنا في كثير من الأحيان وحوشا في ردود في أفعالنا العنيفة داخل بيوتنا ذاتها، يسكنها أناس بدائيون يطعنون بعضهم لأتفه الأسباب. ومن هنا تأتي الحاجة إلى الرجاء في الروح القدس الذي يجدد. وأضاف عميد دائرة الكنائس الشرقية الكاردينال جوجروتي، الحرب ليست خيرا أبدا، لكن السلام المزيف عندما لا يعود سلاما بل انتصارا للظلم والإيدولوجية ولمنظومة أخلاقية هوائياتية تجعلنا نشعر بأننا شعب مميز أكثر من كوننا مسيحيين متسقين. يمكن أن يحمل هو نفسه أخطارا مميتة للحياة الروحية، وأبرز قائلا في هذا الوقت بالذات حيث لا نعلم ما قد يبتكره أقوياء الأرض بين عشية وضحاها، وحيث التواصل أداة لأحداث الأثر وخاصة لخدمة تقلبات الأسواق واستغلالها لمصالحهم، سيحدث الروح القدس أثرا تطهيريا حتى على التعب الذي أصاب مسيحيتنا. وأكد الكاردينال أن السلام يمكن أن يبدأ فورا دون انتظار معاهدات أو قرارات سياسية في الصمت والصلاة كما في تراث أباء الشرق. واختتم عميد دائرة الكنائس الشرقية بالقول إن كل حركة مسكونية بل وكل احترام حتى كل ذوق للتنوع ينبع من حركة النفس هذه غير المتوقعة والمجهزة التي تحررنا من التوقف عند التفاصيل الهامشية التي جعلناها في مركز حياتنا، وتستعيد قدرتنا على أن نكون خلائق قادرة على اللقاء بالله حتى وسط الأنقاض المادية.
3: ترأس السفير البابوي في رومانيا وجمهورية مولدافيا المطران جان بريرو جودر القداس الإلهي في كنيسة رعية المخلص في بوخارست يوم أمس الأحد، تزامنا مع الذكرى الليتورجية للبابا الطوباوي يوحنا بولس الأول. وللمناسبة تسلمت الرعية المذكورة هدية من المؤسسة الفاتيكانية يوحنا بولس الأول، وهي عبارة عن ذخيرة للبابا ألبينو لوتشاني. شهد الاحتفال الديني مشاركة مئات المؤمنين، وقد ترأس القداس السفير البابوي وعاونه فيه رئيس أساقفة بوخارست المطران أوريل بيركا ورئيس الأساقفة الفخري المطران يوان روبو، بالإضافة إلى لفيف من الكهنة الكاثوليك في العاصمة الرومانية. في العظة التي تخللت الاحتفال توقف سيادته عند بدايات البابا يوحنا بولس الأول، متذكرا بتأثر الليلة التي انتخب فيها خلفا للبابا القديس يوحنا 23، ولفت سيادته إلى أن المقابلات العامة التي أجراها تمحورت حول مفاهيم ثلاثة، ألا وهي المحبة، الإيمان، والرجاء. وأضاف أن هذا الطوباوي تميز بقلبه الكبير وكان قادرا على جذب انتباه الناس وعلى ترك أثر في نفس كل شخص يلتقي به بفضل عيشه المحبة، كما كان سخيا ومعطاءا مع الجميع، خصوصا مع شعب الله الذي أوكله الرب إلى رعايته. ولفت السفير البابوي في بوخارست إلى أنه في هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم، حيث تسود المصالح الشخصية بالإضافة إلى العطش إلى السلطة والمواجهات والانقسامات، التي تتميز بها العلاقات بين الأشخاص والشعوب. تبقى شهادة المحبة الملموسة التي قدمها هذا الحبر الأعظم الراحل تبقى حافزا بالنسبة لنا جميعا كي نكون على الدوام أدوات للمصالحة والشركة والمحبة. وقد شارك في القداس الإلهي وفد من المؤسسة الفاتيكانية يوحنا بولس الأول، تمثل بنائبة الرئيس وطالبة دعوة التقديس ستيفانيا فلاسكا، ولينا بيتري عضو المؤسسة ونسيبة البابا لوتشاني، وغلوريا كونكورديا التي تتعاون مع هذه المؤسسة الفاتيكانية. وشارك أيضا في الاحتفال عدد من الدبلوماسيين وممثلون عن جمعيات كنسية علمانية ناشطة في العاصمة الرومانية. في ختام الاحتفال الديني تم عرض الأيقونة الخاصة بالبابا لوتشاني والتي قدمتها المؤسسة الفاتيكانية إلى رعية المخلص، وستبقى معروضة أمام المؤمنين والزوار طوال هذا الأسبوع قبل أن توضع في المكان المخصص لها داخل الكنيسة إلى جانب أيقونة البابا القديس يوحنا بولس الثاني.
4: بمناسبة عيد العذراء مريم الملكة الذي صادف في 22 من آب أغسطس، التقى ثلاثة أساقفة يمثلون كنائس جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا للمرة 16 عند نقطة التلاقى بين حدود دولهم، للسير والصلاة من أجل السلام والمصالحة بين الشعوب، ثم للاحتفال بالقداس الإلهي مع المؤمنين الحاضرين. وقد جاء في الدعوة الرسمية الصادرة عن أبرشية جيلينا السلوفاكية المحاذية للحدود مع جمهورية التشيك وبولندا: في أوقات عدم اليقين والاضطرابات نريد أن نكون علامة على الوحدة والصداقة. وكان الأساقف الذين شاركوا في الاحتفال على الجبل فوق منطقة تروجيميزي هم المطران توماش غاليس أسقف أبرشية جيلينا، والمطران مارتن دافيد أسقف أبرشية أوسترافا وبافل تشيكية، وأخيرا المطران رومان بندل أسقف أبرشية بيلسكو جيفيتسكا البولندية. وحث المطران بندل الحاضرين على أن يكونوا على الدوام أول من يكرم والدة الإله، ولا يتوقف أبدا عن الشهادة لتقواهم، طالبا النعم والبركات الضرورية لهم ولأحبائهم. بينما دعا المطران دافيد الجميع إلى التذكر بأن هناك هيكلا آخر من الحجارة الحية، وهو جماعة الكنيسة الحية التي نؤلفها على الرغم من اختلافاتنا الشخصية ورغم تنوع اللغات والحدود والأمم. أما المطران غاليس فقد أكد أن جماعة المؤمنين هي أقدم هيكل يستمر منذ 2000 عام، والذي بدونه لا معنى لبناء أو ترميم أي هيكل آخر. مع بداية السنة الكنسية الجديدة، جدد البطريرك المسكوني بارتلماوس الأول نداءه الروحي والبيئي لحماية الخليقة، مؤكدا في رسالته السنوية ليوم الصلاة من أجل حماية البيئة الطبيعية على الرؤية الإفخارستية والنسكية للكنيسة تجاه كوكب الأرض. ودعا غبطته إلى التخلي عن وهم قدرة الطبيعة على تجديد نفسها تلقائيا وسط الاعتداءات البشرية، مبرزا الأهمية المحورية للبعد الإيماني والأخلاقي في ترسيخ الحضارة البيئية والتنمية المستدامة. كتب البطريرك بارتلماوس الأول: بنعمة الله واهب كل الخيرات ندخل اليوم في سنة كنسية جديدة، مكرمين ومحتفلين في مستهلها بالمزامير والتسابيح والأغاني الروحية بيوم الصلاة من أجل حماية البيئة الطبيعية. تابع بطريرك القسطنطينية المسكوني يقول إن الأزمة البيئية المعاصرة المتعددة الأبعاد هي أزمة حرية إنسانية وأزمة ديننا وفلسفتنا وأخلاقنا وثقافتنا، فالذي يأتي أولا هو التغيير الضار لحريتنا، أي انفصالنا واغترابنا عن نبع الحياة، وما يتبع ذلك هو سلوك مدمر للبيئة الطبيعية. نحن ننتعش بامتنان عميق لأن المبادرات والتدخلات الرائدة للبطريركية المسكونية والتي استمرت دون انقطاع منذ عام 1989 لم تكشف فقط عن الجوانب الروحية للمشكلة البيئية، بل فتحت أيضا آفاقا وسبلا جديدة لمعالجتها. إن الندوات البيئية والحوارات بين المسيحيين وبين الأديان والتوصيات المحددة للكنيسة العظمى بشأن القضايا البيئية والتركيز المترتب على الأبعاد والعواقب الاجتماعية للأزمة البيئية وغيرها من الجهود تشكل معا مقترحا بيئيا متينا يؤكد على الحاجة الملحة لتحول كوبرنيكي في فهمنا لفكرة التقدم وفي موقف الإنسانية تجاه الطبيعة، وكذلك في أفعال العاملين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي الكنائس والأديان والعلوم والتكنولوجيا، والمؤتمنين على تربية الجيل الجديد. أضاف البطريرك برتلماوس الأول يقول: وسوف نواصل بالقول والفعل تعزيز الرؤية البيئية لكنيسة المسيح المقدس العظمى والديناميكية الصديقة للبيئة للإفخارستية والنسك والعلاقة التسبيحية مع الخليقة، مؤكدين دائما على الحاجة إلى عمل لاهوتي دقيق لتوضيح الرسالة البيئية الأصيلة لإيماننا وتقليدنا الأرثوذكسي لخير الخليقة التي هي حسنة جدا. نحن على يقين من أن تسليط الضوء على الأبعاد الدينية والأخلاقية للتهديد البيئي سيؤدي إلى الوعي بالأهمية المحورية للمسؤولية البيئية. يجب على البشرية أخيرا أن تتوقف عن التصرف وكأنها لا تعلم، وأن تتخلى نهائيا عن وهم أن كوكب الأرض يمكنه إلى الأبد أن يتحمل الأعباء والدمار الناجم عن النشاط البشري، أو أن الطبيعة تمتلك القدرة على تجديد نفسها تلقائيا من تلقاء نفسها. إن أخلاقيات المسؤولية عن حماية البيئة الطبيعية يجب أن تجد التعبير عنها على المستويات العالمية والوطنية والمحلية والشخصية. ونكرر مرة أخرى أن تنمية المسؤولية البيئية هي واجب مطلق على الإنسانية، وهي تواجه أكبر تهديد دعيت لمواجهته على مدار تاريخها بأكمله. تابع بطريرك القسطنطيني المسكوني يقول: من الواضح تماماً أنه طالما أن النموذج الأنثروبولوجي السائد يمثله الغني الغبي في الإنجيل بإعلانه: أهدم أهرائي وأبني أكبر منها فأخزن فيها جميع قمحي وأرزاقي، وكلماته: يا نفس لك أرزاق وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي، فإن البشرية ستستمر في تقويض مستقبلها وتدمير بيتها. إن خطايا الحداثة قد أوجدت ولا تزال توجد انقسامات وقطعات جديدة بين الإنسانية والطبيعة، فالإنسان المعاصر يصر على إبادة البيئة متجاهلا كل معيار وحد باسم المخططات الجيوسياسية والمصالح الاقتصادية والنزعة الاستهلاكية وتلبية الاحتياجات النهمة، وأيضا على مستوى أعمق بسبب انقلاب في الخبرة الداخلية المعاشة والقيم. إن عواقب الهيمنة العالمية للرغبة في التلاعب بالطبيعة واستغلالها ستكون فاجعة على الحياة على كوكبنا. أضاف البطريرك برتلماوس الأول يقول: إن القبول المتزايد والإقرار الرسمي بيوم الأول من أيلول كيوم لحماية البيئة الطبيعية في جميع أنحاء العالم المسيحي يحمل أهمية خاصة اليوم كرمز وتعزيز عملي لوحدة المسيحيين. فضلا عن ذلك، فإن تمجيد خالق كل خليقة في بداية السنة الليتورجية في تقليدنا يمثل إرثا ثمينا كدعوة وحث على احترام الخليقة التي تعاني من عواقب اعتداء بشري غير لائق. أيها الإخوة الأجلاء والأبناء الأحباء، تابع بطريرك القسطنطيني المسكوني يقول: إن احترام الدعائم الأساسية للحضارة البيئية يمكنه أن يكبح النزاعات المدمرة للبيئة ويفتح السبيل البيئي الوحيد، وهو سبيل التنمية المستدامة. وعلى نطاق أوسع، تحتاج الإنسانية إلى الاتفاق على مجموعة من القيم الأساسية المشتركة التي ستكون بمثابة بوصلة للمسيرة نحو المستقبل في عالم يتسم بالصراع والاستقطاب. ونحن نعتبر مبدأ التضامن بمثابة المحور المركزي لهذه المجموعة من القيم، التضامن كمصدر للمسؤولية المشتركة والحوار والتبادل الصادق إلى جانب المسؤولية الجماعية عن حماية البيئة الطبيعية. إن الاحترام العملي لقدسية الشخص البشري والعناية بسلامة الخليقة هما من منظور مسيحي مظاهر حيوية للتحقق الإفخارستي للكنيسة ولدعوة الكائن البشري لكي يصبح كاهنا للخليقة. وختم بطريرك القسطنطيني المسكوني برتلماوس الأول رسالته بمناسبة بدء السنة الكنسية واليوم المكرس للصلاة من أجل البيئة الطبيعية بالقول: وبهذه الروح وإذ نصلي لكي تكون السنة الكنسية الجديدة مباركة ومثمرة بالأعمال الصالحة والمرضية لله، نطلب لكم جميعا بشفاعة ووساطة والدة الإله الكلية القداسة والمباركة التي نحفظ أيقونتها المقدسة بإكرام في الكنيسة البطريركية الموقرة ونقبلها بالفم والقلب والإرادة، نعمة ورحمة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له الاسم الكلي القداسة والتمجيد الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الحروب والصراعات المسلحة أصبحت من أبرز أسباب تفاقم الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم، مؤكدة أن عدد النزاعات المسلحة بلغ اليوم أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لبحث العلاقة بين الصراعات والأمن الغذائي، أشارت المنظمة الأممية إلى أن ما لا يقل عن 266 مليون شخص لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، وللمرة الأولى في القرن الحالي تم تأكيد وجود المجاعة في الوقت نفسه في السودان وقطاع غزة. وسلط مدير برنامج الأغذية العالمي بالإنابة كارل سكاو الضوء على حجم المأساة من خلال قصة عائلة مزارعة في الصومال أجبرت على دفع فدية لكي تتمكن من مواصلة زراعة أرضها، فاضطرت إلى مغادرة مزرعتها والتوجه سيرا على الأقدام إلى مخيم للنازحين، لكن أحد الأطفال توفي خلال هذه الرحلة. وتجسد هذه القصة بحسب منظمة الأمم المتحدة ما يعرف بالحلقة المفرغة بين الحرب والجوع، فالحرب تدمر الأراضي الزراعية ووسائل الإنتاج وتضرب الأسواق والمخازن والموانئ وطرق النقل، بينما يؤدي نقص الغذاء إلى زيادة هشاشة السكان ويخلق ظروفا قد تدفع بعضهم إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة أو شبكات إجرامية.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في ختام الزيارة التي قام بها إلى روسيا، أجرى موقع فاتيكان نيوز الجمعة 28 من آب أغسطس مقابلة مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاجر، والذي تحدث أولا عن حوار وصفه بغير السهل. فمع استمرار الحرب سيكون أكثر صعوبة إعادة إطلاق العلاقات حسب ما ذكر، وأشار إلى أن هناك الكثير من الضحايا ومن الجراح المفتوحة، ووصل أننا نعلم جيدا

0: في المقابل أن كل النزاعات وكل الحروب تنتهي بالتفاوض، بالتوصل إلى اتفاق، لتبدأ بعد ذلك استعادة العلاقات بين الأطراف المتحاربة سابقاً. وأضاف أن الدبلوماسية تقدم إمكانية التوصل إلى حل. وتابع أمين السر أن هذا أيضا ما علينا نحن ككنيسة من مسؤولية، أي ضرورة التأكيد على هذا، وأضاف أنه قد توجه إلى موسكو للتحدث عن السلام وتشجيع ما وصفها بالنفوس القلقة بسبب الحرب، ولنقول عليكم التحلي بالشجاعة ومعانقة درب السلام، والتحلي بالرجاء للثقة في مستقبل أفضل. وأرى أن هذه كانت رسالتنا، قال المطران غالاغر. ثم سئل حول ما ذكر وزير خارجية روسيا لافروف عقب اللقاءات الثنائية، حين قال إن أمين السر قد وجه بالأحرى نداء عاما من أجل إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن. وقال المطران غالاغر في إجابته إن هذا صحيح، مضيفا أن الكرسي الرسولي لا يدخل في مفاوضات محددة ولا يقترح حلولا فنية، لأن هذه مسؤولية الأطراف المتحاربة، بل يدعو الكرسي الرسولي إلى تحمل هذه المسؤولية وإلى إبداء النوايا الحسنة من أجل إطلاق حوار بشكل جدي. وتابع أن هذا ما يقوم به الكرسي الرسولي مع الفيدرالية الروسية وأوكرانيا ومع دول أخرى، حيث يطلب ألا يتم ادخار أي جهود لخلق فسحات حوار. وفي إجابته على سؤال حول الأولويات فيما يتعلق بتشديد المطران غالاغر على ضرورة تعزيز العمل في المجال الإنساني أمام معاناة السكان المدنيين جراء الحرب، قال أمين السر للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية إن هذا البعد هو أساسي، وأن الكرسي الرسولي يقدم إسهامه في هذا المجال والتزاما يحظى بالتقدير. وتابع أن قداسة البابا قد قال له قبل التوجه إلى روسيا أنه من الضروري التشديد على البعد الإنساني، وهذا ما فعلنا، أضاف المطران غالاغر. ثم أعرب عن الرجاء أن تتواصل رسالة السلام التي يقوم بها الكاردينال ماتيو تسوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، وأن يعود الكاردينال قريبا إلى موسكو، وذلك أيضا كي يكون شاهدا على ما تقوم به الكنيسة المحلية والجماعات الكاثوليكية من عمل. سئل أمين السر بعد ذلك عن إبداء الكرسي الرسولي الاستعداد لتوفير فسحات للحوار والتفاوض، وكيف قبل هذا الاقتراح وكيف يمكن أن يتحقق. وأجاب المطران غالاغر أن هذا عرض كنا قد قدمناه من قبل لكنه لم يتحقق، وأضاف أنه لا تبدو هناك رغبة في مشاركة مباشرة من قبل مكاتبنا الدبلوماسية حسب ما ذكر، إلا أن هذه الخطوة قد قوبلت بتقدير، قال المطران غالاغر. وأضاف أن الرسالة هنا واضحة، أن في عالم اليوم لا يمكن لأحد أن يحل شيئا بمفرده، فروسيا وأوكرانيا في حاجة إلى الجماعات الدولية. وبعرضنا هذا، وصل أمين السر، فإننا نقول للطرفين أن الكرسي الرسولي مستعد للمساعدة بأي شكل يكفي أن يطلب، لنضع في المتناول كل مواردنا والتي هي متواضعة، حسب ما أضاف. تطرقت المقابلة من جهة أخرى إلى لقاء أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية خلال زيارته روسيا، ممثلين عن العالم الدبلوماسي في موسكو، حيث أبدى الجميع اهتماما بقدرة دبلوماسية الكرسي الرسولي على الحوار في الوقت ذاته مع أوكرانيا وروسيا. وقال المطران غالاغر إن اللقاءات التي أجراها مع ممثلي السلك الدبلوماسي في موسكو كان هدفها تعزيز مبادرة الكرسي الرسولي من أجل إبقاء طريق الحوار مفتوحا، وأضاف معربا عن القناعة بأن هذا هو الطريق الذي يجب السير عليه، وبأن عزل الأشخاص أو الدول ليس أمرا مفيدا. وأضاف أن هذا هو رأينا، ولكل دولة بالطبع الحق في تقرير استراتيجيتها، وأننا بمجيئنا إلى روسيا وقيامنا بما لا يقوم به الآخرون في هذه اللحظة ندعو إلى التأمل إن كانت الاستراتيجيات التي تم تطبيقها حتى الآن قد أتت بثمار لحل هذه المأساة. أجاب أمين السر بعد ذلك إلى سؤال حول تطرق اللقاءات مع سيرغي لافروف إلى قضايا تتعلق بالمسيحيين في مناطق مختلفة من العالم. وقال المطران غالاغر أن هناك ما وصفها بقناة مفتوحة منذ سنوات، لا فقط حول الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن روسيا مرتبطة بشكل كبير بتقاليدها المسيحية الأرثوذكسية، وهناك قلق مشترك حول ما على المسيحيين في مناطق كثيرة من العالم أن يواجهوا من مصاعب. ووصل المطران جالاجر أن هناك دولا لا يمكن الحديث فيها من وجهة النظر التقنية عن اضطهاد، ولكن هناك عدم أمن أو تمييز، أحكام مسبقة وتهميش، وروسيا أيضا تهتم بهذا الأمر، قال أمين السر، مضيفا أن هذا مجال نسعى فيه إلى تجديد التزامنا المشترك. ثم كان لقاء أمين السر مع الجماعة الكاثوليكية في روسيا ودعوته أعضائها إلى أن يكونوا صانعي سلام من النقاط التي تطرقت إليها المقابلة. وقال المطران جالاجر إنه وخلال لقائه الرهبان والراهبات والإكليروس قد قال لهم إنهم بالفعل صانعوا سلام في حياتهم اليومية وفي كل مرة يشيدون فيها جسورا صغيرة. وتحدث عن تأثير الجماعة الكاثوليكية في المجتمع، وأن الكاثوليك يواصلون أعمال المحبة التي تميز الكنيسة والتي نجدها في المؤسسات التربوية والصحية، ووصف هذا بتعبير ملموس عن التزام الكنيسة لصالح المصالحة والسلام. أما عن لقائه رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو الأرثوذكسية المتروبوليت أنطوني، فقال المطران جالاجر إن هناك علاقات ودية جدا بين المتروبوليت والكرسي الرسولي، وأن المتروبوليت يأتي كثيرا إلى الفاتيكان للقاء قداسة البابا وأمين السر الكاردينال بارولين ولقائه هو شخصيا أيضا. وأضاف أن لقاءه في موسكو مع المتروبوليت لم يكن لقاء مسكونيا بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأن هذه هي صلاحيات الدائرة الفاتيكانية لوحدة المسيحيين، لكننا رأينا أنه من المفيد أن نلتقي حسب ما ذكر لمناقشة مواضيع مختلفة مرتبطة أيضا بالوضع الحالي.
1: أكد عميد دائرة الكنائس الشرقية في كلمته خلال ملتقى ريميني على خطر البقاء الذي يواجه مسيحيي الشرق، مشددا على أهمية وغنى التنوع، ومتكلا على نفحة الروح القدس للعيش في الوحدة، وأشاد بالقول: تجدد شامل يجمع بين مسيحيي الشرق والغرب وضروري لإعادة إحياء الأمل، خاصة أمام خطر الانقراض والتهديدات والعنف الذي لا يلوح منه أي مخرج. هذا ما شدد عليه الكاردينال كلاوديو جوجروتي عميد دائرة الكنائس الشرقية في كلمته بملتقى ريميني في 24 من آب أغسطس الماضي. ويرى الكاردينال أيضا أن الأمل يجد قوته في الروح القدس القادر على توليد نفحة حياة جديدة تجعلنا نكتشف مجددا أننا إخوة، وتسمح بإنعاش الحركة المسكونية، وتستعيد قدرتنا على أن نكون خلائق قادرة على اللقاء بالله حتى وسط الأنقاض المادية. وشدد الكاردينال جوجروتي على أن المسيحية واقع متعدد وليس مجرد ثقافة ديارنا، ولا سيما ثقافة الأمس، لأن حضورها اليوم يبدو أكثر هشاشة بل ومواطنا بالرفض بشدة في بعض الأحيان. وهذا التعدد هو غنى في التنوع، تعبير عن إبداع الروح القدس الذي يجعلنا سيمفونية قادرة على إغناء وجداننا جميعا. وبحسب عميد الدائرة فإن العالم الشرقي يقف اليوم في قلب الحرب، فيتستعر وتدمر وتفرق حتى بين الشرقيين مع بعضهم، والكاثوليك مع بعضهم، والأرثوذكس مع بعضهم، أي بين المؤمنين بالرب نفسه، ولكن يصبح من الصعب عليهم أكثر فأكثر الحفاظ على وحدة جسد المسيح الذي هو الكنيسة. تاريخ صعب بدأ في الماضي ويستمر اليوم ليكتب بحبر العنف، فالإخوة والأخوات الأرثوذكس مهددون بالانقراض ويهربون بأعداد كبيرة من أراضيهم الأصلية المتشبعة بآثار خطوات المسيح نفسه للبحث عن الأماكن في أماكن أخرى، لأنهم كما أضاف عميد دائرة الكنائس الشرقية الكاردينال كلاوديو جوجروتي يشعرون بتهديد شديد بعد أن شاهدوا المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش، واختبروا القصف والعنف بلا حدود لحروب لا تعرف زمن، لأن لا هدف لها سوى تأجيج القوميات أو الخضوع لمنطق ثلة من تجار الحرب الكبار في العالم. إنه سياق يصعب فيه البقاء على قيد الحياة، فكيف يمكن الحديث عن المسكونية إذا كانت إمكانية البقاء على قيد الحياة على المحك؟ عندما تتواجه بعض الكنائس الأرثوذكسية بعنف فيما بينها، هذا هو السؤال الذي طرحه الكاردينال، مؤكدا أن السعي الجواري للبقاء ينظف وجه الكنيسة سواء من النزعة الاستهلاكية أو من خطر السلمية الزائفة والسهلة. إن كوننا واحدا يعني أيضا إعادة النظر في شعور الاستثنائية الذي يشتكي منه الغربيون غالبا تجاه الشرقيين، ومواجهة عالم الاستهلاك الذي يجعلنا في كثير من الأحيان وحوشا في ردود في أفعالنا العنيفة. داخل بيوتنا ذاتها يسكنها أناس بدائيون يطعنون بعضهم لأتفه الأسباب، ومن هنا تأتي الحاجة إلى الرجاء في الروح القدس الذي يجدد. وأضاف عميد دائرة الكنائس الشرقية الكاردينال جوجوروتي: الحرب ليست خيرا أبدا، لكن السلام المزيف عندما لا يعود سلاما بل انتصارا للظلم والإيدولوجية ولمنظومة أخلاقية هوائياتية تجعلنا نشعر بأننا شعب مميز أكثر من كوننا مسيحيين متسقين. يمكن أن يحمل هو نفسه أخطارا مميتة للحياة الروحية. وأبرز قائلا: في هذا الوقت بالذات حيث لا نعلم ما قد يبتكره أقوياء الأرض بين عشية وضحاها، وحيث التواصل أداة لإحداث الأثر وخاصة لخدمة تقلبات الأسواق واستغلالها لمصالحهم، سيحدث الروح القدس أثرا تطهيريا حتى على التعب الذي أصاب مسيحيتنا. وأكد الكاردينال أن السلام يمكن أن يبدأ فورا دون انتظار معاهدات أو قرارات سياسية، في الصمت والصلاة كما في تراث أباء الشرق. واختتم عميد دائرة الكنائس الشرقية بالقول: إن كل حركة مسكونية بل وكل احترام حتى كل ذوق للتنوع ينبع من حركة النفس هذه غير المتوقعة والمجهزة التي تحررنا من التوقف عند التفاصيل الهامشية التي جعلناها في مركز حياتنا، وتستعيد قدرتنا على أن نكون خلائق قادرة على اللقاء بالله حتى وسط الأنقاض المادية.
0: ترأس سفير البابوي في رومانيا وجمهورية مولدافيا المطران جان بريرو جرودر القداس الإلهي في كنيسة رعية المخلص في بوخارست يوم أمس الأحد، تزامنا مع الذكرى الليتورجية للبابا الطوباوي يوحنا بولس الأول. وللمناسبة تسلمت الرعية المذكورة هدية من المؤسسة الفاتيكانية يوحنا بولس الأول، وهي عبارة عن ذخيرة للبابا ألبينو لوتشاني. شهد الاحتفال الديني مشاركة مئات المؤمنين، وقد ترأس القداس السفير البابوي وعاونه فيه رئيس أساقفة بوخارست المطران أوريل بيركا ورئيس الأساقفة الفخري المطران يوان روبو، بالإضافة إلى لفيف من الكهنة الكاثوليك في العاصمة الرومانية. في العظة التي تخللت الاحتفال توقف سيادته عند بدايات البابا يوحنا بولس الأول، متذكرا بتأثر الليلة التي انتخب فيها خلفا للبابا القديس يوحنا الثالث والعشرين. ولفت سيادته إلى أن المقابلات العامة التي أجراها تمحورت حول مفاهيم ثلاثة، ألا وهي المحبة، الإيمان، والرجاء. وأضاف أن هذا الطوباوي تميز بقلبه الكبير، وكان قادرا على جذب انتباه الناس وعلى ترك أثر في نفس كل شخص يلتقي به بفضل عيشه المحبة، كما كان سخيا ومعطاءا مع الجميع، خصوصا مع شعب الله الذي أوكله الرب إلى رعايته. ولفت السفير البابوي في بوخارست إلى أنه في هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم، حيث تسود المصالح الشخصية بالإضافة إلى العطش إلى السلطة والمواجهات والانقسامات التي تتميز بها العلاقات بين الأشخاص والشعوب، تبقى شهادة المحبة الملموسة التي قدمها هذا الحبر الأعظم الراحل تبقى حافزا بالنسبة لنا جميعا، كي نكون على الدوام أدوات للمصالحة والشركة والمحبة. وقد شارك في القداس الإلهي وفد من المؤسسة الفاتيكانية يوحنا بولس الأول، تمثل بنائبة الرئيس وطالبة دعوة تقديس ستيفانيا فلاسكا ولينا بيتري عضو المؤسسة ونسيبة البابا لوتشاني، وغلوريا كونكورديا التي تتعاون مع هذه المؤسسة الفاتيكانية. وشارك أيضا في الاحتفال عدد من الدبلوماسيين وممثلون عن جمعيات كنسية علمانية ناشطة في العاصمة الرومانية. في ختام الاحتفال الديني تم عرض الأيقونة الخاصة بالبابا لوتشاني والتي قدمتها المؤسسة الفاتيكانية إلى رعية المخلص، وستبقى معروضة أمام المؤمنين والزوار
2: طوال هذا الأسبوع قبل أن توضع في المكان المخصص لها داخل الكنيسة إلى جانب أيقونة البابا القديس يوحنا بولس الثاني.
3: بمناسبة عيد العذراء مريم الملكة الذي صادف في 22 من آب أغسطس، التقى ثلاثة أساقفة يمثلون كنائس جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا للمرة 16 عند نقطة التلاقى بين حدود دولهم للسير والصلاة من أجل السلام والمصالحة بين الشعوب، ثم للاحتفال بالقداس الإلهي مع المؤمنين الحاضرين. وقد جاء في الدعوة الرسمية الصادرة عن أبرشية جيلينا السلوفاكية المحاذية للحدود مع جمهورية التشيك وبولندا: في أوقات عدم اليقين والاضطرابات نريد أن نكون علامة على الوحدة والصداقة. وكان الأساقف الذين شاركوا في الاحتفال على الجبل فوق منطقة تروجيميزي هم المطران توماش جاليس أسقف أبرشية جيلينا، والمطران مارتن دافيد أسقف أبرشية أوسترافا أوباڤا التشيكية، وأخيرا المطران رومان بندل أسقف أبرشية بيلسكو جيفيتسكا البولندية. وحث المطران بندل الحاضرين على أن يكونوا على الدوام أول من يكرم والدة الإله، ولا يتوقفوا أبدا عن الشهادة لتقواهم، طالبا النعم والبركات الضرورية لهم ولأحبائهم. بينما دعا المطران دافيد الجميع إلى التذكر بأن هناك هيكلا آخر من الحجارة الحية، وهو جماعة الكنيسة الحية التي نؤلفها على الرغم من اختلافاتنا الشخصية ورغم تنوع اللغات والحدود والأمم. أما المطران جاليس فقد أكد أن جماعة المؤمنين هي أقدم هيكل يستمر منذ 2000 عام، والذي بدونه لا معنى لبناء أو ترميم أي هيكل آخر.
4: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوع المسيح.